0: in the ground. And it repents me that I had made man on the ground.
1: الحديد اللي بتجوا هاي المقاطعة واللي طلعوا أول ما تفتحوه كل إشي هذا
0: grieves me at my heart.
1: وبعدين الرصاص هذا وجواته حديد
0: And

0: مات.
1: أما هي بتخلي واحد مصاب يروح المستشفى.
0: And
1: هي بتطيح شتى.
0: Behold.
1: هي بتخلي الواحد يتخض وينسى. أما هي بتخلي الواحد مصاب يروح المستشفى.
0: Even. To bring a flood of water upon the ground and behold. I will destroy men whom I have created from the face of the ground. Behold, wherein is the breath of life from under the heaven? Everything that is in the ground shall die.